0: الأخبار من إذاعة تركمان اف ام الفضائية، أهلا بكم. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يوجه بإلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين المباشرين خلال مدة 30 يوما. رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور بارزاني يؤكد أنهم مستعدون لتسليم نصف الإيرادات لبغداد مقابل الرواتب. مصدر أمني يفيد بإصابة 3 منتسبين من الحشد الشعبي بانفجار قنبرة هاون في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين. عمليات بغداد تمنع مرور الدراجات وعربات الخيول في الأماكن المزدحمة خلال العيد. شرطة المثنى تعلن اعتقال المتهم الملقب بسارق المليار في السماوة واستعادة الأموال المسروقة بالكامل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان. دول عربية وإسلامية تدين بشدة تصرفات وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول أنهم مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي. سفينتان محملتان بالنفط والغاز الطبيعي تغادران مضيق هرمز إلى باكستان والصين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لمفاوضات جدية حول الملف النووي الإيراني بعد فتح مضيق هرمز. جمهوريون في مجلس الشيوخ ينتقدون الاتفاق الأمريكي المرتقب مع إيران. جهاز الأمن الأوكراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف محطة لتوزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية. دول مجاورة للكونغو تفرض إجراءات شبيهة بكورونا للحد من فيروس إيبولا. مئات السجناء يسيطرون على أحد السجون في غرب فنزويلا مدعين أنهم تعرضوا للتعذيب. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان اف ام الفضائية، شكرا لحسن الإصغاء والاستماع، نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة معنا، إلى اللقاء.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Allahım da şahid buna. Evet değerli dinleyicilerimiz, Brogin Aşıl Sesinin bu şarkını dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerse uzu oxuyağın. Merhaba, keyfil hal mədəmliyinə. İnşallah tkunin bxeyr. انتي وكل مستمعين معنا. أنا أم أنور حابة أهدي أغنية جورج وصوف لابني يا زبط محمد وكل حدا ديس معنا. كل الحب لكم يا زبط. تشكر دار خسنن قاتل دغوتن بزلردن دعالي دوستلارمز دلار ساوز قداغن جورج وصوفن ساسنن صابر ورادي شارقسن دنياغن أرمان olsun oğluna ve أنور الناسن أرمان gelsin.

0: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
1: يا حلو انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

قد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقة واحساس سعادة يمشيك من اول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük güzergahı üzerinden araç geçişlerinin kolaylaştırılması için güvenlik güçleri ve trafik ekiplerine talimat verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, son 30 gün içinde göreve başlayan personel hakkında devamsızlık ve ihlallerle ilgili soruşturma komisyonu kararlarının iptal edilmesi talimatını verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, maaşlar karşılığında gelirlerin yarısını Bağdat'a teslim etmeye hazırız dedi. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Başbakan Ali Zeydi'yi maaş skalası yasasını parlamentoya göndermeye çağırdı. İslami Yüksek Konsey Başkanı Hummam Hammudi ile eski Başbakan Adil Abdülmehdi, ekonomik zorluklarla mücadelede ve ulusal unsurlarının harekete geçilmesinin önemini vurguladı. Hukuk kitlesi milletvekili Mikdat Haffacı, bazı siyasi güçleri ve Amerika'yı Haçlı Şabi'nin varlığını başka kurumlara entegre ederek sona erdirmeye çalışmakla suçladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Elavvadi, İçişleri Bakanlığındaki 3000'den fazla sivil çalışanın terfi ettirilmesini öngören idari emir yayımladı. Güvenlik kaynağı Salahattin Spiker üstünde havan mermisinin patlaması sonucu 3 Haçlı Şabi mensubunun yaralandığını belirtti. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı bayram süresince kalabalık bölgelerde motosiklet ve at arabalarının geçişini yasakladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ın Habibiye bölgesinde kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirini yakaladı. Müsenna polisi Semava, milyar hırsızı lakaplı zanlının yakalandığını ve çalınan paraların tamamının geri alındığını açıkladı. İsrail ordusu Güney Lübnan'da yaşanan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, bir diğerinin ise ağır yaralandığını duyurdu. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından Amerika'nın İran'ın nükleer dosyası konusunda ciddi müzakerelere hazır olacağını belirtti. Fars Haber Ajansı, İran hava savunma sistemleri kara sular üzerinde bir insansız hava aracını düşürdü. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola virüsü Kongo ve Uganda'da beklenmedik bir hızla yayılıyor dedi. Kongo'ya komşu ülkeler Ebola virüsünü sınırlandırmak amacıyla koronavirüs dönemine benzer önlemler uygulanmaya başladı. Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya'nın Vladimir bölgesindeki petrol dağıtım ve depolama istasyonuna insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، هذه موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس اللجنة الأمنية ومحافظ كركوك محمد سمعناغا يوجه القوات الأمنية ومفارز المرور بتسهيل مرور المركبات القادمة من وسط وجنوب العراق والمتجهة إلى كركوك ومدن إقليم شمال العراق والمتجهين من مدن الإقليم عبر كركوك إلى المحافظات الجنوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يوجه بإلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين المباشرين خلال 30 يوما. رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني يؤكد أننا مستعدون لتسليم نصف الإيرادات لبغداد مقابل الرواتب. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يدعو رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى إرسال قانون سلم الرواتب الجديد إلى مجلس النواب بغية العمل على إقراره أو تعديل القانون الحالي تحقيقا للعدالة والمساواة بين شرائح المجتمع. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي ورئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي يؤكدان أهمية استثمار القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحريك عوامل الإنتاج. النائب عن كتلة حقوق مقداد الخفاجي يتهم قوى سياسية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء وجود الحشد الشعبي عبر دمجه في مؤسسات أخرى. وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي يصدر أمرا إداريا يقضي بترفيع أكثر من 3000 موظف مدني في وزارة الداخلية. مصدر أمني يكشف عن تكليف اللواء الركن محمد الفهد بمهام قائد الفرقة الخاصة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. مصدر أمني يعلن عن إصابة 3 منتسبين من الحشد الشعبي بانفجار قنبلة هاون في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين. قيادة عمليات بغداد تعلن القبض على مخالفين أحرقوا نفايات التمر الصحي في منطقتي الكرخ ورصافة. عمليات بغداد تمنع مرور الدراجات وعربات الخيول في الأماكن المزدحمة خلال العيد. جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال تاجر مخدرات عبر مسيرات لدى محاولته الفرار في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد. شرطة المثنى تعلن اعتقال المتهم الملقب سارق المليار في السماوة واستعادة الأموال المسروقة بالكامل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطرة خلال اشتباكات دارت جنوب لبنان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.